ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝቐጺልና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ዝርዝር ዜና ነቕርበልኩም። ኣቦመንበር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ መድረኽ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ሓው ገረጽጌር ተወልደ ኣቦመንበር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብምኽንያት መበል 35 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብ23 ጉንበት 2026 ኣብ ዘዳለወ ኣኼባ ናይ ምሕዝነት መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ኣብቲ ኣባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዝተዓደሙ ኣጋይሽን ዝተሳተፈሉ መድረኽ ኣቦመንበር ገረጽጌር ተወልደ ኣብ ዘስምዖ ቓል ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምና ናይ ሓያላት ከይትኸውን ይርአ ብዛዕባ ዘሎ ስጋት ጠቒሱ። ብዝያዳ ኸዓ ኤርትራውያን ናጽነት ሃገሮም ዝኸፈልዎ ክቡር ዋጋን ዝተጓዕዝዎ መሪርን ነዊሕን መስርሕ ቃልሲ ዳሲሱ ምእንቲ እዚ ኤርትራውያን ኣብዝሃለዉ ይሃልዉ ንመዓልቲ ናጽነት ብኽብሪ ከም ዝዝክርዋ ኣብቲ ቓሉ ጠቒሱ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ናብ ኩሎም ኤርትራውያን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ሓው ገረጽጌር ብመንጽርቲ ዘለናዮ ተሃዋሲ መድረኽ ካብ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ኣካላት ትፅቢት ዝግበረሎም ሓላፍነታትን ኣብ ግምት ምእታው እዚ መጸዋዕታ ኣቕሪቡ። ቀዳማይ ህዝብና ተኮርሚኻ ሞት ኣሳፊሕካ ሞት ከም ዝበሃል ተቃወምካ ኣይተቃወምካ ኣደዳ ስደትን ማእሰርትን ድኽነትን ሕማምን ኮንካ ምህላውካ ካብ ማንም ላዕሊ ባዕልኻ እትፈልጦ ሓቂ እዩ። ስለዚ ንዘይ ንቡር ናብራ ከም ንቡር ምቕባል ወጊድ ኢልካ ንፍርህን ራዕድን ቀንጢጥካ ንሰብኣዊ መሰልካን ክብርኻን ትላዓል እፅዋዓካ። ካልኣይ ሰራዊት ኤርትራ መሳርሒ ምልካዊ ስርዓት ካብ ምዃን ተቆጢቡ ኣብ ምክልኻል ሃገርን ኣብ ጐድኒ ፍትሓዊ ቓልሲ ህዝብናን ደው ክብል ጽዋዖ። ሳልሳይ ሃገራውያን ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ዝተሓተ ሓበራዊ ነጥቢ ተጠርኒፍና ንህዝብና ተስፋ ክንህብ ኣድማዕቲ ኮይንና ክንርከብ ሎሚ እውን ከም ትማሊ መድረኽ ይጠልበና ከም ዘሎ ካብ ቅድሚ ኲላትና ስውር ኣይኮነን እንዳበልኩ ሓደ ሰፊሕ ጽላል ንምቓም ብዕቱብ ክንተሓሓዞ እጽውዕ። ራብዓይ ደለይቲ ፍትሒ መንእሰያት ኤርትራ ተጠልመ መብፅዓ መሊስኩም ሰላም ሰፈና ብፅግቲ ኤርትራ ንኽታንፁ ኣብ ክሊ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ክጥርነፉን ምስ ኩሎም ሃገራውያን ገዳይም ተቓለስቲ ሓቢርኩም ክትሰርሑን ዝፅዋዓኩም። ናይ ኣርባዕታ ተወለዶ ነቲ ኤርትራ ትመቓቐል ዝብል መግዛእታዊ ሽርሒ ኣፍሲሎም ሓድነት ኤርትራ ኣረጋጊፆም እዮም። ፖለቲካዊ ሰልፍታት መስሪቶም እውን ንብዙሕነት ህዝብና ኣሚኖም ተቓሊሶም እዮም። ይኹን እምበር ካብቲ ንኤርትራ ብመልክዕ ፌደሬሽን ኣብ ትሕቲ ሃፀያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ቁረን ዝገበረ ኣህጉራዊ ውዲት ከምልጡ ኣይከኣልን። ናይ ስሳታት ወለዶ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ከፊሎም ናጽነት ዓቂቦም ናይ ሃገርና ልዑላውነት ኣረጋጊፆም እዮም። ኣብ ናይ ህዝቢ ልዑላውነትን ምርግጋፅን ግን ፈሺሎም ጥራይ ዘይኮነ መብፅዓ ሃገራዊ ቓልሲ ጠሊሞም ምልኪ ተኺሎም። ስለዚ ድማ ፍትሕን ሰላምን ብልፅግናን ዝዓሰሎ ናይ ህዝቢ ልዑላውነት ምርግጋፅ ዕጫ ናይ ሎሚ ወለዶ ኮይኑ ኣሎ። ማዕሪኡ ኮንኩም ክትዕወቱ ድማ እምነ። ሓምሻይ ኤርትራ ብስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ባህርያዊ ጸጋታታን ቆራሕታ ናይ ሓያሌ ሃገራት ስሒባ ኣላ። ሰብኣዊ ግህሰት ተረሲዑ መደልደሊ ምልኪ ንኸይከውን እተወሃደ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ከነካይድ እጽውዕ። ሻድሻይ ደገፍቲ ስርዓት ኣግደፍ ከም ደገምቲ ኣዕዋፍ ዝተባሃልኩም ካብ ምድጋም ፈጣሪ ዝዓደለኩም ልቦና ተጠቒምኩም ንቕኑዕ ቅኑዕ ንጌጋ ጌጋ ክትብሉ ብፍላይ እቶም ኣብ ወፃኢ ኣብ ሃገራት ዕራብ እትነብሩ ህዝብና ተነፊግዎ ዘሎ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ከብቅዕ ብፍላይ እኳ ደረትን ዓስብን ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሰብ ከም ኣቕሓ ፈቐድኡ ኣቐምጠለይ ኢልካ ምሕዳግ ንእሱር ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይምቕራብ ብዓብኡ ድማ ን35 ዓመታት ብዘይቅዋም ብግዜያውነት ምግዛእ የብቅዕ ዝብል ቃልኩም ከተስምዑ እጽዋዓኩም። ሻውዓይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍተት ይኹን ብሓይሊ ዋና ኣፍ ደገ ባሕሪ ክኸውን እየ ዝብል መደቡ ጸረ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ዘበልጽግ ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕሪ ዝተመርኮሰ ስምምዓት ተመስሪቱ ጥራይ ተጠቃሚ ክኸውን ይጽውዕ። ዞባና ሰላም እዩ ጸሚእዎ ዘሎ እሞ ውግእ ይኣኽሎ። ኣብቲ መድረኽ ሓለፍቲ ሓጋግን ፈጻምን ኣካላት ሃገራዊ ባይቶ ወከልቲ ሓይልታት ለውጢ ኤርትራ ወከልቲ ገዳይም ተቓለስትን ደቂ ኣንስትዮን ናይቲ ባይቶ ከምኡውን ዕድማት ጋዜጠኛታት ሃገረ ግብፂ በብታራ ንመዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዝምልከት ቃል ኣስሚዖም። ሌቨርኩዘን
بمغنيات مبل 35 عامة ناصنات إرترا زقربة قال كبروم عندهم ليبركزون ببيت صحفة من سياسة زبا أوروبا أبستلا لوي بعد ناصنات إرترا زقربة مجلسي زخبركمن زخبركنن أدالوتي نايزي بعالزن الدمات أغايشن أبزينا هزبي إرترا أزيد عل زخونة علت بعد ناصنات زي مساخمن أمونغوهم كويني بحاقوس كسن بلو كلخو سمع عني في السها أزيو دموغيو انقع نبع الناس ان تهاجرنا ابقى عنان انقع بدحان مساكم بعد الناس انا تيرترا كذكر كله بتزي حل المخته حزب ارترا المعري اسله ذكرك سمعتات قرعات حزن تحزازلو كونو زي ترف يمو بقدامنت كبرن زغرن نتوم نزحق ازي زغهادو دموقات سواتنا كبرومن زخرومن زل عالماوي ايو كبرات عدمات حزب ارترا اتي الناس انوتو زغبرو كلو ملياوي من ربراب دارغا لعلمي تعمتات زغبرن ايو برقز حزب ارترا بملو اقوا نتقانزا بحاده اوان استماقيرو نيرو ايو نمبال زشقر اقوا انتخوني تحاكي تقابيرو سلزي كبرغن سل تقالستي ارتراويان بب اوانو ندعخوخو زي تقدني يوتن نبرتن حزب ارترا بليعو بعسران اربعتن قمبت شحن شعت من تسعن حدن سراويت مقزاتي سعيرو نسانتو تقوانا تصيفو اتي بمعره نتي قدامي تلاقي حزب ارترا زخونو قزائي سرعات كام مدري ارترا حق حكا ناي ملقاس استقبره تمتهم نتي دارقا ناربع عمتات زاكل نزنبره كالاو قريتشتات نا حزب ارترا نمسرتاوي بري معباله بمرحو ناب قبؤو معرفتاتو نمبصح كل عقمتات حزب ارترا ترنيفكا بمسقوام ازيا معبلتها قر ناي مفتار حلمي نقزيو تعنقفو مهلاو ناي الدباباي مستيريو اذا بزيت ادنك ارسن نحن كنتي زغبرنا يا هاجرنا ارترا دقيم دحر نصانتا كمتي ان دليو زنبرنا زي كونس بملكنت وحيطا اب افريقاس يترف نخبابي اون زي تبهر دون تهاجر كوينا كنريا برقص نلبي زلو زحزنيو زيقاتات بزي حقن فتحن ناب مودعتا زي بلوم عبيات مأسرتات زوردلا من سياتا بزي ودع هاقراوي اقلقلوت تسفا سئنوم قد سدتن قصفتاتن زخنلا عدتاتن عبوتاتن تورم سئنوم زقبروم تسعينو نبر ابزي رخبولا قلعوت ارترا فقري ولدوم توب عدتاتهم زقبصولا هاقر كتكون كتزاربولو سيترف كتزكرون زسل ايو كبرات تساتفتي بزي اقات امزي كتقصوز دليو ارترا تخفى تسبق ناتنا اتي ان دليو تسبقه نخطو قونا صف كمتناي قدم زي حل القالسي يحطت قلو نحنا سرفي ديمقراسيز بارترا نزي اب هاقرنا زلو تسقم كام مسارتو بممحاو اب ارترا رهوا نخنقس اوشتن اب دقن زلو كلو ارتراوي ايد نئيد بمتحاز تقاليسو نمجم مرتان نفسو حرا موسا نيرتراون بحرنت كدبسا متكاتا زي بلو سلزخوني نزي نمقبار استوى الدبيق عرسي مسريتو مسرتي بمبال ننوي عمتات ابق عرسي صنحنان نمسعي ارترا زبكا علاماتات متكلات اسفيرنا نكالس زلنا اينا نزكوون نمقبارقنا بعبالات حد ودب ويسلفي نبينهم زعوات سلزيكوني كلو ارتراوي دلايلوتي اب حدا ناي كارسي صلال تترنفو انصار ملكي مخقالس صباح ابزي بهالو مدرخ مهلاونا تغنزيبنا هاي ايده ايدكا نبل عوت نقال سيزبي ارترا ودكت نملكو سرعات ارترا هو نقواماوي محدران ديموكراسين لمعاتن ثلاث سمعكمني يمسجن كبرت يهابلي حلافي بيت صحفت من اسيات زوبا اوروبا أبسانجو أما سرح سلام كرن أفريكا نخحجز تمزيزو جبتاو كوميشنر كوميشن حبرة أفريكا محمد علي يوسف نايك قدم برزيلنت نيجيريا وليسونجو أبسانجو أما سرح سلام كرن أفريكا أستواصو نخبركت كمزمززو نايت حبرة كفر زينا أفليتو بتي كوميشنر حبرة أفريكا ممزاز أبسانجو كم ناي سلام باتا كحبر انكولو أبسانجو سرح حقه تمكرتات أمك الراب وحلنتن تأماننتن كم زروو أبقمت مئتاو نابزي أقدس أمام كم زمززو تغيسو بتي تمزيزول زلو حلفنت مسرت أبسانجو أبكلهم تزامتي زعباتات مس زملكتهم أكلات متحبار تساتفو أما هناس كأساري متأمان زتتاتن تجميرلو زلو مسرح مرقيقاس قصالي سلام كرن افريكا كم سرح افليتو منصرزي ابسانجو ابقوديات سودان ايتيبيا وشتاوي وقعات ايتيبيا
ጥልውላው ሶማሊያን ዘምርግጋእ ደቡብ ሱዳንን ከም ዝሳተፍ ይእመን። ኮሚሽነር መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ናይቲ ፕረሲደንት ናይጀርያ ነበር ኦባሳንጆ ነቲ መዝነት ቅሩብ ኮይኑ ምቕባል ንኢዱ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ምእንቲ ቀጻሊ ሰላምን ምርግጋእን ምትሕባር ከም ዘይፍለዮ ኣረጋጊጹሉ። ኦባሳንጆ ኣብ መስርሕ እዚ ሎሚ ኣብ ሓደጋ ምፍራስ ወዲቑ ዘሎ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሕብረት ኣፍሪቃ ወኪሉ ኣብ ወርሒ ነሃሰ 2021 ተመዚዙ ነቲ ናይ ምቅራብ ኣካል መሪሑ ዘፈራረመ ተኽሲ ከቋርፅ ዘኽኣለ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ኤርትራ ጨንፈር ክኸፍት። ኣብ ኤርትራ ጨንፈር እትኸፍት ዩኒቨርሲቲ ካይሮን ብ2007 ዝተዓፀወት ዩኒቨርሲቲ ኣስመራን ላዕለዋይ ባይቶ ዩኒቨርሲቲታት ግብፂ ኣብ ኤርትራ ጨንፈር ክኸፍት ብወግዒ ከም ዝወሰነ ግሎባል ሳት ዝተባህለት ናይቲ ሃገር ማዕከን ዜና ኣፍሊጣ። እቲ ብሚኒስተር ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን ስነ ፍልጠታዊ ምርምርን ዓብድልዓዚዝ ኮንሶዋ ዝምራሕ ኣካል ነቲ ውሳነ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣካልቲ ግብፂ ኣፍሪቃዊ ምትእሳር ትምህርቲ ምስፋሕ እትብሎ መደባ ምዃኑ ምጥቃሱ ተሓቢሩ። እቲ ስጉምቲ ብቐጥታ ዝምልከቶ ፍሉይ ኮሚቴ ክኢላታት ትምህርታዊ ኣካዳሚ ብወገኑ ነቲ ኣብ ኤርትራ ጨንፈር ናይ ምኽፋት ውሳነ ናይ ፍልጠትን ዞናዊ ዕብትን መሰጋገሪ ድንድል ኮይኑ ከም ዘገልግል ኣብቲ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ። እቲ ኮሚቴ ናተገባብራ እቲ ውሳነ ኣብ ዝምልከት ዝከታተል ብናይ ቅድም ሚኒስትር ልምዓት ግብፅን ፕሮፌሰር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካይሮን ኣሕመድ ዳርዊሽ ዝምራሕ ኣፈፀማ ኣካል ከም ዝመስረተ ምሕባሩ እቲ ዜና ኣስፊሩ። ምዝብ ምትሓዝ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ስርዓተ ትምህርቲ ክሕደስ መምርሒ ከም ዝተዋህበ እውን ተፈሊጡ። ውጅለ ህግደፍ ተምሃሮ ብ2001 ኣብ ኣተሓዛ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ተቃውሞ ምስ ኣስምዑ ዝእሰር ኣሲሩ ብ2003 ሓደስቲ ተምሃሮ ከይቅበል ወሲኑ ብ2006 ከዓ እታ ዩኒቨርሲቲ ዝምረቁ ተምሃሮ ጥራይ ሒዛ ከም እትተርፍ ገይሩ። ብ2007 ድማ ሙሉእ ብምሉእ ዓፂዋ። በዚ መሰረት ኤርትራ ብሕታዊት ዋላ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ዘይብላ ሃገር እትበሃል ፀኒሓ። እንሆ ሎሚ ከዓ ኣብ ክንዲ ነታ ዝተዓፀወት ዩኒቨርሲቲ ምብርባር ቀዳምነት ዝህብ ጨንፈር ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ኣስመራ ክኽፈት። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም ዜናና ኣብዚ ፈፂምና ኣለና። ንምክትታልኩም እናመስገና ምስ ቀጻሊ መደባትና ንሓድገኩም ሰናይ ምክትታል።

دقف سرعة كم دقمتي أعواف زبها لكم كم متقام فتاري زعد لكم لبنا تتقيمكم نقنع قنع نجيغا جيغا اكتبلو في اللاي اتوم ابوت اي ابهاجرات معرب اتنورو هزبنا تنفيقو زلو سبعون دي مكسيون مسلات كبكع في اللاي كوا درتن عصبن زي بلو هاجراوا اقرقلوت نسبكم اقحا فقدقو اقمتلي الكا محلاك نؤسر ابيت فردي زي مقراب بعبي ادمان سلاسان حمشتن عمتات بزي قوام بقزيا ونت مقزاء يبقى زبل قالكم كتسمعوا اسواعكم شاوعي منقستي تبيا فطوت يخون بحيلي وانا افدق بحريك خون ايه زبل مدبو سر سلامن سناي قربتنان سلزخوني نهزبي ارتلان تبيان بحبار زبل سق اب اهقراو حقي بحري التمركوسي سمن معات مسرت قيرو تقراي تتقامك خون اسوع زبانا سلام سمي ووز اللو مو وق ياخلو عاوت نفتحوي ديمقسيو قرسي هزبنا وجكت نملكو سرعات اسمرا زرق الموز زخرن كبرن نسمعتاتنا

سمعتنا كابزق قصيلنا إسحاقس بزعب ترامب قديفو بزعبو قد زي الزرب زبل ناي بيت صحف زينا سلف ديمقراسيز بيرتاحتها نقرب لكم مبل سلاسان حمشتن عمت معلتنا سنة إرترا إسران أربعة تنقوم بوت كلتشن إسران شدشتن أبوزح كرنعات عالم بإرترا ويان تذكرا وعيلا زعلت مزت تفلالين زت دبالق ان سمعيتات ارتراويان كتذكرن كلا تصبيت كابز تقبرو اللوم حادي افتعلت اسياسا فرق الومخ انتاي كون كبليو تبل نيرا تتصبيت ابوت او كوينو كابز حالفة تبكرو نقل كاقنا انتاي حدش كيمتس زبل ناي بوزحات بتي تمكرو زحالف مدمدم تانيرو اتمدرخا بمنصر ارتراوي ودعنت كم تزتقمتو انت فتحكا يوستراي قصر كوينو اسياسا بتقات امي كم تتسبي زتقبرلو استات اسران كلتن دقائق زوسد مدريو اسميو ام مدرو زنوحك زي زوسدلو بحافشا ابزباون اخقراون قدات زبلو كوينو بفلايكا بزعباتي قدهات هاقرو كما حيش زتسفو اللوزنة برمراحي امريكا بريسيدنت ترامب حيزوز اللو مقدي زتوكورن ايرو ترامب تفطراوي هابتي هاقرات نمخعباتن لالدنا نمركابن زيت قدنا قنزب بمبخان نلقاح امريكا خساب 4 تريليون دولار كمزب تسحي دما اقاليو اب ایران، ونزوئلا، گرینلند، کیوا، کانادا، مکسیکو، زغتلوب زعوازلو سمعیتاوی گهستن معصاوش متهرموزن قطباو محسیتون تقیسو بفلای تمکرو ونزوئلان ایرانن مگلسی عبلل گبت پولیسی ترامپ مخانو کالیو ترامپ بمن کمای تنیتو زعندرن ایدوناناو سگمتتات بموساد ناي عالمنا حيال مسيلو كقرب نتي اندقنا امريكا عباي كنقبرا نزبل جرحو زمتن حيلن لعلنا تكنولوجين عباي تاخم زي اللي بمتكاسكا نترامب انا ايسوو ازناتي تسبيت زقبرو اللو زلو زمدنا ارتران امريكا نمخوال زقرب زمسل كوينو نتي مدري سميعون بطريقو واي إساس نترامبز قبرا زولو قرهات أي تسانون إساس نترامب بخمزيز عمسالة أزيو زرزراو كراربا بنايلو قلاونة تاقرات قهستاتن بيناو سقومتتاتن كخصون كلو قبل عليو كمناي فنزولا زعمسالة كيو السد سلازي ساق أيو زولو كوانتلو اتنسو بلعلي هزبي ارتراك فتصمو تسنحن زلون نور زيبولو قهساتاتك يسقورو دو يخوون زيبل حتو زلعلو تعذبتوين بوزحات يوم بعبيوخا ابحلنا خلو ارتراوي كابناي كالو اتوورا زي ناتكا قدا زي تقبر زيبل سمعيت احديرو خمزلو زي الزارب هيكونن إساس بزعبا أخقراون زباون معباليتات أي زاربوكوا انت زي تبهلي بزعبا عنداري تقبارات ترامبن زباون معبالين كساب كند زخيش إنق انكلو بزعبا إيرتران زبيتاو تساقماتان كساب كند زي زي مقداسو غا أتحا حزوو خساب كندي كم لمادو دقا دقا مبالي قدسل كم زلو زرديو زني ارتران هزبان زشبر زلو تمكحتنيا ديكتاتر بزعبا بحقي زي مقيادن اهقراو سرعات زي مخبارن كومون بزعبا ايدوناناو سقوم تخزارة من كلوس اتبيناوي حقا منقستن اي مسراز من اسيات دروتونا بزي فلت وتدرنا اقدي دكامتاو نبوزحات اسيركا نبيت فردي زي مقراب زيغاتات هاگروم سريحوم كم زينو برو مقبار
ትዕቢተኛ ተግባሩ ኣይዝክሮን ኣሎ ማለት ድዩ? ብመንጽር እዚ እስያስ ዓቕምን ዕድልን እንተ ዝረክብ ከምቲ ትራምፕ ካብ ዘቤታዊ ምጥሓስ ሕግታት ጀሚሩ ፈቐዶ ሃገራት ዝዕንድሮ ዘሎ ካብ ምግባር ንድሕሪት ኣይምበለን ዝብል ናይ ብዙሓት ሚዛን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ናይ ክሳብ ሕጂ ተመክሮኡ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ነዚ እዩ ዘመልክት። ነዚ ኣካይደኡ ትምክሕቲ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ጥዕና ምጉዳል ጸገም እውን ዘይተፈልዮ ምዃኑ ዝመዝንዎ ተዓዘብቲ ውሑዳት ኣይኮኑን። ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ብሰፊሑ ክንገሮ ዝተጸበዮ ዞባዊ ምዕባለ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ዘሰክፍ እዩ ኢልዎ። ኤርትራ ኸ እቲ ብሰንኩ ተዘንጊዑ ዘሎ ዘቤታዊ ጸገማታን ከቢብዋ ዘሎ ኣሉታዊ ጽልዋን ቅልውላውን ዘሰክፍ ኣይኮነን ይብላሎ ማለቱ ድዩ? ግደ ሓቂ ግና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሱር ዝሰደደን ብዙሓት መልክዓት ዘለዎም ፖለቲካዊ ሰብኣውን ቁጠባውን ቅልውላዋት ኢሳያስ ኣብ መዓልቲ ነጻነት ስለ ዘይተዛረበሉ ካብቲ ኣሳፊሒዎ ዘሎ ኤርትራዊ ባይታ ክውገድ እዩ ማለት ከም ዘይኮነ ተገንዚብካ ካብ ምቅላሱ መተካእታ የለን። መራዓይ ህግደፍ ትብዓትን ልቦናን እንተዝህልዎ እቲ ቅድሚት ሰሪዑ ክዛረበሉ ዝነበሮ ቀንዲ ዋኒን ዘቤታዊ ዛዕባ እዩ ነይሩ። ብመንጽር እቲ ርኡይ ህልውይ ኩነታት ብዛዕባ ዘቤታዊ ኩነታት ኤርትራ ምዝራብ ማለት መገዲ ክንጸርግ ኢና፣ ኣብ ህንጸት መንበሪ ኣባይቲ ክንሰርሕ ኢና፣ ጽሬት ትምህርቲ ክንሕሉ ኢና፣ ኣብ 2026 መስመራት ማይን ኤሌክትሪክን ክንዝርግሕ ኢና ዝብሉ ተሓይኾም ዝተደርበዩ ዓመት መጸት ክስምዑን ብተደጋጋሚ ዝጥሎሙን ናይ ሓሶት ቃል ምእታው ኣይኮነን። እንተኾነ ኸዓ ኢሳያስ ብዛዕባ እቲ ዝፍጽሞ በደላትን መዋጽኦታቱን ዘዛርብ ሞራል ከም ዘይብሉ ህዝቢ ኤርትራውን ዝጽበዮ እዩ። ኣይኮነን ዶ ኣብ ከም መዓልቲ ነጻነት ዝኣመሰለ ግዜኡ ሓልዩ ዝመጽእ ምኽንያታዊ ኣጋጣሚ መድረኽ ፈጢርካውን ክዝረበሉ ብዛዕባ ዝነበሮ ተደጋጋሚ ፈኸራ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ብጎቦጎቦን ነቲ ህዝቢ ብዘይርድኦ ኣሽሙርን ዘይኮነ ብግሉጽን ቀጥታዊ መልክዕን ክዛረበሉን ንህዝቢ ኣንፈስ ዘትሕዝ መንግስቲ ከመሓላለፈሉን ምተገብኦ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ዝመስል ምዕባለ ከም ዘሎ ዝዝረብ ብዙሕ እዩ። ኣብዚ ዛዕባ እዚ እውን እቲ ሓቂ እንታይ ምዃኑ ንህዝቢ ኤርትራ ክንገሮ እዋናዊ ነይሩ፣ ግና ኸ ኣይተገብረን። ነቲ ውሽጢ ሕሩር እንከሎ ዘርእዮ ምዉቕን ፍሱህን ተሳትፎኡ ተዓዚቦም ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝሓለፉ 35 ዓመታት ንዘቤታዊ መግዛእቲ ህግደፍ ሓንጎፋይ ኢሉ ዝቕበሎ መሲልዎም ዝግረሙ ወገናት ኣለዉ። እንተኾነ ኢሳያስን ጕጅልኡን ደኣ ምስ ክብሪ ነጻነት ኤርትራ ኸም ቁርዲድ ተጣቢቖም ምፍላዮም ኣጸጊምዎ እንተ ዘይኮይኑ እቲ ምዉቕ ተሳትፎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ በዓል ንኽብሪ እታ ረዚን ዋጋ ዝኸፈለላ ነጻነትን ንዝኽሪእቶም ቃሎም ዝተጠልመ ሰማዕታትን እንተ ዘይኮይኑ ወፅዓ ህግደፍ ንምምራቕ ዝዓለመ ኸም ዘይኮነ ክዝንጋዕ የብሉን።